0: série cinématique des Ossos, شوف داك السمر الجنة ديال الكرافون ولا شي ناس كيمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش الكازين راه غادي يعطيو واحد هذا واحد
1: 99.7 FM.